0: بيرسبكتيف لداخلي من جوا، انه صار عندي بنات، صار عندي اسئله غير، وهي طالع عبالي شارك العالم هول الاسئله اكثر منه شو هي ها ها ها. السنه اكثر كثير ريفلكتيف، يعني معقول في يطلع حدا مش متضحك ولا ضحكه ويقول اوكي شو حلو او يقول شو بشع ما بعرف، بس امين الفكره هي انه عم جرب انه خلي الكوميدي مش بس قصة هيد، في قصة انه الا قصة اعمق من انه هرج ومرج على المسرح.
1: كم بدي اسألك اليوم، انت صرت باي وصار عندك بنت، شو غيرت فيك؟ شو عطتك؟
0: غيرت انه بطل في نام منيح بعد الظهر. هيدا هو. في هلا
1: اهلك مش جايين
0: دبرنا دبرنا مع اهلات المش لا لا اهلي هون اهلي هون اهلي هون اهلي اجوا لا لا الحمد لله هيك، وحتى بلبنان we're lucky to have the support system needed لنقدر عن جد نكون بنفس الوقت موجودين بحياة بنتنا وبنفس الوقت نلحق على الشغل تنأمن لها مستقبل احنا.
2: رح نبلش باكزرسايز صغير، اذا فينا نبلش نشد عضلات الوجه. بلش مع يمين يمين شمال يمين، تما تقول لي بعدين انه الشو مش مهضوم، المشكله منكم مش مني.
1: بالتورات اللي عملتها والشوات اللي عملتها بلبنان وخارج لبنان، مين اصعب جمهور؟
0: ما في جمهور صعب، في انا ما بكون منيح صراحه بعد بحث والتدقيق اوقات في انا في اليوم اطلع ما بعرف البرفورمانس تبعي ما تكون توب ما لعب، عرفت يعني امين انه في قصص بتصير، في قصص عندنا كنترول عليها قصص ما عندنا كنترول عليها. سو يا ريت في كل ليله اعطي 150% من حالي بطلع كسر الدنيا، بس امين في قصص في ليله ما بتصير مثل ما نحن بدنا.
1: يمكن انك كنت هونيك وعم بتشجع مشان هيك خسرت.
0: صح ما كنت معه، لا انا مع اسبانيا من الاول، بس انه امين اوقات بنحط الحق على الجمهور بس ما تروح الحق على الجمهور، تروح الحق علينا. اكيد في طريقه to bring them back to the room and خليهم يحسوا بهيدا الاكسايتمنت تبعنا.
1: بس هيدا الشيء عم بتقوله شيء كتير حلو، انه الفنان او الكوميديان او اي حدا بيطلع على جمهور بيحط اوقات الحق عليه، مش دائما بيحط الحق على الجمهور. يعني الفنانين بيقولوا الغني ما نجحت الجمهور ما بعرف شو بده. يعني انت هون عم بتقوله انا اوقات عم بكون الحق علي، مش دائما الحق على الجمهور.
0: كل وقت الحق علي، بقول عن جد تعلمتها بالذا هارد تايم ذا هارد واي، انه دائما الحق علي لانه بيكون في شيء بده اياه الجمهور ما عم بقدر القطه، حتى اذا الجمهور مش مبسوط تبي. انا ما عم اقول دائما الجمهور زي يكون مبسوط بشو بنحكي، قد نحكي بقصص صعبه الجمهور ما بيحبها، بس امين انا اللي عم اقوله انه كمان حلو لما نفهم على الجمهور شو بده، مش ضروري ادابت، مش ضروري كلمه انه مش مثل ما بده الجمهور، بس نلاقي طريقه تو هوك دم تو جيت دم لميلتنا.
1: اخر سؤال، شو المواضيع يعني ما بتقرب علي وما بتنكت عليها؟
0: ما في ولا موضوع لازم نحكي بشو ما بدنا، عكس ما العالم مقتنعة وغير ما كمان رجال الدين ورجال السياسة بيضغط علينا، بدنا نحكي عن شو ما بدنا، وين ما بدنا، كيف ما بدنا، ولازم تنقدر نحكي شو ما بدنا ضروري نحن ككوميديانز كمان نبني ثقة مع المجتمع اللي حولنا ويعرفوا هالعالم انه نحن ما عنا نية بالأذية، ما في هيت، ما في كره، بالعكس نحن عم نخلي العالم تحب بعضها. في جملة تعلمتها من الكوميديانز بسوريا لأنه طلعت وعملت معهم، قالوا إذا فينا نضحك مع بعض فينا نعيش مع بعض.
3: إذا
4: كانت شاب سينجل سقف بعيد، حدا بحياتك ما في. رحت له لتشون،
3: تابعوا
4: دايما وكثير قضينا وقت حلو، ضحكنا وتسلينا، هيدا ميسي.
5: يعني بعد احلى من على الانستغرام وعلى هول، يعني لايف
1: بعقد. ونعطينا نهار السبت باعياد بيروت، شو مخبيلنا شو محضر لنا؟
5: حفله كبيره، جايب كل التيم تبعي من فرنسا، رح نغني نرقص نحتفل، كثير حفله كبيره يعني.
1: رح تكون سربيز
5: هون على المسرح، رح تكون هذا هون
3: بشوف هو عم زقف له.
1: قد ايه كان حلو الشو اليوم؟ قد ايه انبسطت؟
6: حلو كثير حلو. ثانك يو.
1: اول مره بتحضر جون؟
6: لا كذا مره من قبل.
7: كثير حلو، كان في تقل عنده وجرأه قويه قويه قويه بالبوليتكس.
1: اول مره بتحضري للجون؟
7: لا كل ما بيجي على لبنان بحضره. اي لايك هيم فيري ماتش.
8: كثير حلو عن جد، كثير حلو مهضوم وهيك فان. نحن اصلا من امريكا جدتا، بس اليوم حضرناه لايف، هي واز اميزنج.
9: كان كثير كثير مهضوم عن جد. ثانك يو سو ماتش انه عملتوا الاحتفال هون، وهي اول مره نحن بنجي لهون، بس ريلي اتس فيري فيري جود ايديا. ثانك يو.
10: ات واز اميزنج، ات واز جريت.
1: اول مره بتحضروا جون؟
10: يس لايف. يس يا ات واز جريت.
11: كان حلو عن جد، انبسطنا. ثانك يو كثير، ات واز فاني. ثانك يو سو ماتش.
12: كثير حلو، حبيته. اتس نايس، اول مره بحضر كوميديان. يا
1: اول مره بتحضر جون كمان؟
12: يا

0: أول مرة كمان بحضر جاي من أمريكا so we booked from there it was fun
1: ولا أهدا ما في حدا مثله
2: إيران وتونس وعلى الجالية الإيرانية كبيرة كتير بسيطة على الأيام تحكي عربي كمان هيدا الشي بيخوف أكتر ما بيطمن
3: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: خد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة كيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بيبو
1: والله وحشتني.
2: انت
1: بيقولوا متخاصمين.
2: لا متصالحين استاذ.
1: دايما متصالحين.
3: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت عامل ايه؟
2: كويس.
1: عامل لك مفاجأة. عزيزو
4: تعالى عزيز.
5: يا ريس
1: الدلع كله يا عزيز.
5: اهلا اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا. عزيز شفقي بقى.
2: ازيك يا عزيز؟
5: على السلامة حبيبي.
1: ازيك يا احلى عزيز شفقي ده ولا ايه؟
2: حبيبي.
1: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

كده يا ابن اللذينه ده؟ ولا على كل بيغير قميصه جمعه لجمعه ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقلي عليه.

بعرف إنه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغارب تنفعل بعصبي وبتصيري طفولي وأنا ما فيه، شوفك زعلاني وأتحمل زعلاني.

الحبيب يقعد اكتر معايا.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.
3: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، وأي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار، وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر.

0: طبي. طب يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. بعدين بعدين.
2: بلا اخلاق.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: كيفو؟ عم بسمع نزع السيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: طيب.

0: you, my friend. This guy amazing.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: أنت طلي أنت ما تطلي.
4: فيروز لنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

يجي حفل مثل مهرجان أعياد بيروت ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس للطرف. موسيقى يعني يمكن ما بتغير إذا بدك بواقعنا السياسي، بس تخلينا نحافظ على إنسانيتنا وتحافظ على جزء من روحنا.

0: حبينا يعني أنا ووسام كيروز يلي هو كاتب صديق الكبير يلي هو كاتب الكلمات وملحن الأغنية، وسليمان دميان يلي وزع الغنية كمان مع يونيفرسال ميوزك، ونديم حبيقة. حبينا نقدم عمل لبيروت، أغنية بتعبر عن اللي عم نحسه كلنا، بتعبر عن محبتنا قبل كل شيء لبيروت. وطلعت هالغنية وأنا ما كنت حابة أبداً أنه إذا بدك يكون فيديو كليب، يعني أنه يكون أنا فيه وهيك، حبيت أنه تكون هي الفيديو كليب، يعني كتير إذا بدك هيك مباشر يعني للمدينة وعن المدينة وأهلها. فكانت بس تحية حب. فأنت البيوت وأنت، هو رحنا بنحمله معنا وين ما كان، فأقل شيء بهيك ظروف أنه نقدم له أغنية، يعني هذا أقل شيء.
1: أو تشوفي يارا هالأيام؟
0: لحية حدش
1: مش عم تعتب عليك عم دارك بالطيارة
0: لا تقبرني هي ليك إذا ما كان عندها مدرسة أو بفرص أو شيء بتكون معي بالعادة. فلا نحن دايما معوضين، يعني
1: ما يطلب سألة دايما فخورة فيك.
0: ما بعرف، ما بدها، لا ما بعتقد. أنا بقلك ماما قد ايه فخورة فيي، العقل الموسيقية، الشغل يلي مشغول ورا الحفل، الأكيب يلي عم بيحضر لهيدي الحفل كمان، يعني كل الناس يلي هن عم بيهتموا إذا بدك بإعداد كل شيء. بس هيدا الحفل بأمريكا إحنا بنكبر فيه، صوت حلوة وموسيقى راقية، بضل يطلع قصص أكيد يمكن ما كتير بتعبر عنا، بس بالمقابل في كتير جمال لازم يمكن نصر نشوفه دايما الجمال. بدل
1: شو عم تحضرينا
0: هلأ؟ عم حضر أغنية
2: متوقع نشوف مثل ما إجمالاً عطول بشوف، مش أول مرة بحضرها وكل مرة بتفاجأ بحفلاتها وبصوتها الحلو بأغنيها الأجمل.
3: نحن منحبيك، إن شاء الله تضل عطول
4: لفوق
3: لفوق لفوق.
4: آمين.
3: شي خيالي، بس تمتعنا الليلة، نسينا كل شيء بلبنان تاني.
5: أول مرة أنا بحضر لنا العبير نعمي، يعني أنا بسمع على الراديو وأكتر وبحضر حفلاتها على التلفزيون، بس أكيد متوقع شيء كتير حلو.
6: شو توجهها للرسالة؟
5: بقول لها أنه منحبها كتير، وبحسها أنا هي سيمبول للبنان.
7: أنا حابة وجه تحية لعبير نعمي وقول لها أنت أم كلثوم لبنان، بسم الله عليك، طلتك حضورك على المسرح بتعقدة.
8: متوقعين عبير نعمة تبيضة مثل العادة وتقدم شيء كتير حلو مثل ما تعودنا عليها العبير. بقلا أنه تضل على هيدا المستوى، لأنه بفتكر أنه شوي شوي عم نفقد هيدا المستوى الفن اللي هي بتقدم.

0: الشبان والشابات اللي بيفتحوا القلب. هذا دليل أنه الأعياد قائمة وبيروت بحياة دائمة إن شاء الله، والله يقطع الظروف لمستقبل أفضل.
1: أكيد بدي أقول لك أن
0: لبنان مثل ما قال دولة الرئيس نابض بالحياة وكفوا، لحتى دايما ضل الناس تتشجع تجي تتواصل معكم وتحيا هالسهرات الحلوة إن شاء الله اللي بتجسد معنى البلد وصموده. أهم شيء بوجه الاعتداءات الإسرائيلية اللي صارت، حتى نكافح بالأمل هالمأساة اللي مرق فيها البلد وإن شاء الله بيخرج منها انتصارا لأرواح الشهداء ورجوع الأهالي وتحرير الأرض إن شاء الله، فكله بيتزامن بيترافق سوا.
2: وأوقف حدهم ونقلهم إن شاء الله سنة الجاي بتكون الأوضاع أحلى وتكون وجهة بيروت البحرية مفتوحة، وبيعملوها بوجهة بيروت البحرية.
3: كيف خاصة هيدا السنة ما كنا ببيروت انتقل المهرجان للغير منطقة بقلب لبنان؟
2: أكيد يعني لو انتقل المهرجان خارج بيروت بضل اسمه مهرجانات أعياد بيروت، بيروت وحدة، بيروت الصغرى، بيروت الكبرى. إن شاء الله سنة الجاي ما بيكون في ولا أي سبب يحول أن دون تنعمل خارج بيروت، ترجع بيروت لسابق عهد وتألق.
3: إذا بتحب عبير نعمة جاية تحضرها؟
2: عبير نعمة بنت منطقتنا، بنت النورين، أنا ابن دوما يعني، وهي فنانة رأيي أنا بحييها، وهي ذات مستقبل واعد يعني.

0: بنحس. I love you so much.
1: Thank you.
0: I love you so so much.
2: إذا بنفتح ميرتش لعبير نعمة أنا بشجع وفينا أنا أكون الفاوندر تبعها وهيدا أول آيتم
3: هيدا أول دعاية
4: كان الناس تعطلهم بدو
5: يفلوا
3: هيدا كفر بتحط
4: هيدا شو جبتي لك بعلقات
3: ما بدي
6: هيدا بينحط على على الميكروفون او ماي جاد ذاتس سو نايس
3: Yeah.
6: Thank you so much. This is amazing.
4: قد ايه حلوه هالصوره؟
6: كثير حلوه احلى مني. متعقد انت رسمتيها؟
4: قد ايه اخذت معك وقت؟
7: تقريبا صوب الساعتين. صوب الساعتين تقريبا.
6: واو.
4: بدون على اغاني.
6: متعقد. شو موهوبه فظيعه.
7: ميرسي.
6: اي لاف ات اكيد ححطها عندي ححطها بالبيت يعني بالدار بالصالون.
8: انه يعني بتعقد عن جد بتجنن بت... ما شو بدي اقول يعني انا بدي اصير مثل قلت لي ما احضر فيلم بس حضرته بس انه بدي غني مثلا تقولي لي بدي اصير مثلك اقل منا ان شاء الله اصير مثلها بحب لك شيء بحب كثير قصتنا كثير كثير كثير واعطيني امل انه بتعطيني امل عن جد عن جد انه انا اي لوك اب تو عن جد انه اسم الله عليه عن جد لا اسم الله
4: بدي تنبسط بس اسمع هيك حديث وانت الرول موديل لهم
6: هيدا كل شيء محبة العالم محبتهم هي كل شيء أنا مين وشو بليهم أصلاً
4: من وين جاية؟
7: من جيرماني وأخيراً وصلت
4: شو بدك تقولي اليوم لعبير؟
7: بحبك كتير والصوت وال يعني أشعر بدني عن جد كتير كتير حبيت أول مرة بسمعك لايف بلا ما نحس
6: كتير حبيت
7: أكيد
9: أول شيء الفنانة عبير بتمثل لبنان صورة لبنان ونحن دايما منشجع ومنحفز على هيدا الفن جاي أنا من أهدن وهلأ راجع على أهدن لنسمع صوت العزب خلينا ياكي
7: عبير هي أمل بحد ذاته لقلبي وقومة كتير هي كتير بتحب البارفان صرت بتلع بارفان
6: أنا بعمل كولكشن بارفان فكل مرة ريتا بتجيب لي شيء جديد
7: بحب كل مرة هيك جيب لها شيء مميز هي بموت فيها بحبها كتير عن جد أحلى حفلة حضرناها
10: جبت لها فانكو بوب أنا بجمعهم هولي بس ما في وحدة عبير فعملت وحدة عبير
6: مع الغرة طيب كيف يعني مع الغرة وأنتوا قلتوا لي قصة
11: بي جي أم تقدم
12: إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
13: بدي أقول اسم الله
7: عليك عم تكذب

0: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
2: كثير بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.
3: ملك الإحساس وائل جسار.
4: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
3: يحيي أقوى حفلات بيروت.
4: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
3: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
4: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
3: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

تفكر الدنيا بقى ولا ما بدها الأد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: واخد برد عشان بعد القد
1: تيجي. انا اللي شكاك تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

0: يعني ما بحبك يا بول.
1: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
2: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
0: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
3: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
4: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: خبيته الإعلامية
8: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: بي جي ام تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت
1: تمطل عيني ويمشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه؟
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

0: أفضلها احنا سوا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ما بعتوا لنا نور تحت المسرح.
1: يا حبيبة قلبي ونورتوني والله يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله بنشوفكم كمان مرة. أنا عم بعمل انترفيو كمان، لا بوجودكم أنتوا والله.
0: لا لبنان ما تبتشل عنا بينا
1: يا حبيبي.
2: لبنان بحبه كتير.
1: حبيبة قلبي.

0: أو فنان صاحب الأغاني الحزينة؟
1: بصراحة زمان كانت يعني بالنسبة لي أن الموضوع حقيقي وعم بحكي قصة حياتي وقصة حياتي قدام الناس والناس عايشينها معي. فوقتها يمكن كنت زعلان وكانوا يحكوا عني نكت، بس هلا بطلت يعني بحاول أكون فرفوش أكتر أحسن.
0: هلا شو بعد بده الأخرس من الفن؟ شو طلبوا منه؟
1: طلبي من الفن، حلو السؤال. طلبي من الفن يعني كثير صعب إني أشرح لك إياها هلا، والحكي مطول مفروض بهذا الموضوع، بس أنا بالنسبة لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله، وعم بحقق كثير أحلام عن طريق الفن شخصية يعني مش مادية، غير الأشياء المادية الكويسة اللي عم تجيني عن طريق الفن أكيد يعني.
0: وعم بتترجم حياتك الخاصة من خلال أغانيك وتعطيها للجمهور.
1: يس، وإذا بدي إشي بكتبه بأغنية، إذا بدي أي إشي لقدام إن شاء الله وهيك بكتبه بأغنية بيجيني.

0: لمين حابب تكتب وتلحن من الفنانين على الساحة؟
1: فضل شاكر. قبل ما تسأل سؤال فضل شاكر أكيد يعني هيكون إلي كل الشرف.
0: عندك غنية جاهزة لألو ولا بدك تكتبها خاصة لألو؟
1: لا هاي بدها قاعدة ومخمخة يعني وبدها قصة بدها وقت كمان.
0: عندك فكرة تعطيها؟
1: أكيد وبرجع بقول لك إنه هذا هيكون يعني الشرف إلي إذا صار هذا الشيء.
2: بدي نط رأس يا

0: بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان
1: بربر.
2: طيب الحديث
3: ما هو عن حاله مش هيك ما تسأل
1: أسئلة. أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايما في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تيجي الرأس تونس
6: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: ركضك من زمان.
1: بيه ما بدها هالقد.
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا
3: وين ما كنتوا فيكم تسمعوني. معي انا رولا شمية ببرنامج ولعاني على اذاعه اغاني

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي

بصير بدكم تحلوها بسرعة لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون.
1: حبيبي.
3: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربك.
1: طيب والحديث.
5: بيتوا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما هو عن حاله. عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
4: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم. وشخصية الوسوف
3: هذا تاج الراس في تونس.
5: يعيش
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صاليت لك.
7: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي
2: شي ما راح نخبرك.
3: المسرح في السعودية
4: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
3: حبيبي
4: وحضرت حبيبي
2: الا زمان ما بربر.
3: طيب الحديث
5: خبيت وانا اعلاميين شو
6: بيعمل ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا اسئلة.
7: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
9: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
10: هذا تيجي الرأس في تونس
11: يعيش
12: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
9: بدي أقول اسم الله عليك.
8: عم تكذب
13: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
14: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
15: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا
0: دي واحده ثانيه. يا حلوين.

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل لعبت له؟
1: تقريبا شي خمسه.
0: تقريبا خمسه ولا خمسه؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسه.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: حياة بيروت خلص صرنا من العائلة يعني، إذا منه جمهور منه يعني علاقتي أكتر الكوميونيتي، نحنا أكتر خلص صار في كوميونيتي لنحكي عن شو ما بدنا وين ما بدنا كيف ما بدنا، إذا فينا نضحك مع بعض فينا نعيش مع بعض.
1: عارف قديه فخور اليوم بجون أشقر؟
2: كتير كتير فخور فيه ولا؟
1: ومنعرف انه جون دايما بيوجه لك هيك رسالة من الستيج، بيفرج قديه هو بحبك، واللي ما بيعرف بيو لجون أشقر.
2: ميرسي.
1: شو بدك؟ قديه مبسوط انه جاي تحضره اليوم؟
2: اكيد اكيد، عطول بحب احضره وبحب شجعه.
1: وقديه بتفتخر فيه بتشوف انه كل العالم 2200 شخص اليوم سولد اوت الايفنت جايين يحضروه؟
2: بفتخر كثير فيه، وبعدين في منهم بيعرفوني لانه بيو كمان، بفتخر هيك اكثر واكثر.
1: جايين تحضروا جون أشقر اليوم بعياد بيروت، قديه مبسوطين؟
3: كثير. جاي انا وبيي.
1: ها اول مره بتحضروا جون
3: لايف؟ ايه.
1: وقديه مهم انه رغم كل شيء بعده الكوميدي بلبنان ماشي، بعد العالم بتحب تضحك؟
3: صراحه اتس اميزنج، تفاجئنا انه في هالقد عالم، و يعطيه العافية يعني. He's doing a great job.
1: جاي تحضر اليوم جون أشقر بعيد بيروت، ها أول مرة بتحضري لايف؟
4: لايف إيه، قبل كنت أحضره على التي في، على نتفليكس وعلى الأخبار بتحضره كمان.
1: من وين جاي تحضري اليوم؟
4: والله من النقاش.
1: قريبة. وقدي حلو انه رغم كل شيء عم يصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي السنه.
4: ليكي كثير انبسطت انه فتت وكان كله مفول وعالم وهيك، تحس انه ما في شيء، انه هون كل العالم مبسوطه وعم بياكلوا ويحضروا وناطرين ومفول اصلا. هلا فتت شيكت مفول، ما في محلات، انه شيء كثير بيعطيكي امل انه بعدنا مرتاحين وكل العالم مبسوطه. هلا عم بيصير في قصص، بس ان شاء الله بكره بيصير احسن. وخاصة أعياد بيروت يعني، هلا أنا أخذ كذا شغلة مش بس على جون أشقر،
1: شو كمان
4: جاي كمان؟
1: شو بتحب هيك تقله توجه له كلمة لجون إنه رغم كل شيء؟
5: وبالازدهار الدايم.
6: إلا إنه جارك.
1: جارك؟ وقديه مبسوطة إنه رغم كل شيء عم بيصير بلبنان أعياد بيروت قررت تكفي، وحتى الكوميدي بعدها بلبنان، بعدها العالم بتحب تضحك.
7: هيدا أهم شيء إنه بعدها في كوميدي بلبنان.
8: مهضوم كثير.
1: ها أول مرة بتحضره؟
8: لايف إيه، بس بحضره على السوشيال ميديا عادة.
1: وقديه محمص؟
8: كتير أكيد.
1: ها أول مرة بتحضري جون أشقر؟
9: إيه أول مرة.
1: وقدام حماسة تحضريه؟
9: كتير.
1: بتتابعيه على السوشيال ميديا، بتشوفيه شو بينزل؟
9: إيه على الإنستغرام.
1: وقدامهم إنه رغم كل شيء بعده الكوميدي ماشي بلبنان، رغم كل الظروف اللي عم بتصير، حتى مهرجانات بيروت قرروا يكفوا السنة.
9: إيه إنه هيدا طريقة للواحد ينفس يعني بالنهاية.
10: Good luck، ولازم يضل هيك يضحك العالم، لأنه ما في شيء بيضحكنا بقى.
1: كلمة صغيرة لمهرجانات أعياد بيروت إنه قرروا يكفوا رغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان.
10: والله عن جد قوة وعظمة، لأنه ما في بلد بالعالم بصير فيه هيك وبضل مستمر.
11: أنا صار لي 7 سنين بعمل شوات، كل مرة بيكون في كراود لبناني وبيطلع حدا بيقول سوريا بيبرموا اللبنانية. شو ضعف
0: جون أشقر والثالث سنة على التوالي بأعياد بيروت، أديه المسرح صار أو هالمهرجان عنده هيك خصوصية، صار عندك بتنطر كل سنة بالصيفية بتموز لتلتقي ترجع جمهور لبناني.
12: بنطر أشقر بنهار، بنبش عليه تنبيش، بشوف صار هالسنة مساقب أشقر بنهار 22 تموز، بنعمله ب 22 تموز. أنا عم شوف، أنا أكتر ما بشوف إذا عياد يعني، بشوف أشقر بنهار بقول لهم أنه هلا
0: بنعمله هالمهرجان، وهي نهار بيكون
12: هي نهار لإلي، هي نهار بيقولوا لي أي نهار بنتأكد نحن. إذا أوقات أوقات ما بيطلع من غيره يعني، إذا طلع مثلا مبارح لو كان مثلا هوا خفيف لا بدي 22 أشرب واحد.
0: يمكن هذا المهرجان الوحيد اللي بتعمله بالسن بيكون أوتدور.
12: إيه ما بعمل أوتدور لسبب يلي هو إنه رح نفطس كلنا. بس ما في أول شيء عياد بيروت خلص إنه من العائلة يعني. وتاني شغلة كتير بحب الجاب وبحب الكونسيستنسي، وبحب إنه بالرغم من كل شيء عم يعملوا المهرجان، فهيك مسابرين بنسابر معهم فبيحمسوني. مع إنه هالسنة عصب علي لأنه هدا عم بعمل أنا شوات بالكوميدي كلاب تبعي، كانوا جنين علي، عملت 27 عرض، فجاء أمين قال لي معلم بالآخر فولني الحمد لله خي، قلت له أمين طب ما فولني كمان. لا الحمد لله على كل شيء، وبشكر العالم يلي كمان في عالم عم تجي لتالت سنة على التوالي.
0: في عالم عم تحضرك وحضر الشو من قبل وعم تجي تحضر لك هون، تحضرك هون يعني، قد ايه هيك في هالمحبه وصار في هيدي العلاقه بينك وبين الجمهور؟

0: باقي بينطر كل حفلة أو كل شو بتعملها كرمال يكونوا موجودين معك؟
1: أنا صراحة بقول أنه هيدا منه جمهور، منه يعني علاقتي أكتر الكوميونيتي. نحنا أكتر خلص صار في كوميونيتي.

0: شو عن السنة الباقية؟
1: فينا نحكي هو أكتر شو بيرسونال هلا، شو كتير أنا بعبر عن أنا من جوا، أنا شو حاسس، وكتير عالم هول الأسئلة أكتر منه شو هي السنة أكتر كتير ريفلكتف. يعني معقول فيه يطلع هذا مش متضحك ولا ضحكة ويقول أوكي شو حلو أو يقول شو بشع ما بعرف، بس أمين الفكرة هي أنه عم جرب أنه خلي الكوميدي مش بس قصة هيد، في قصة أنه إلا قصة أعمق من أنه هرج ومرج على المسرح.
0: كم بدي أسألك اليوم، أنت صرت باي وصار عندك بنت، شو غيرت فيك؟ شو عطتك؟
1: غيرت أنه بطل في نام منيح بعد الظهر.
0: هيدا سرقت النوم. نعم.
1: لا لا لا، حياتي بنتي عطيتني بيربوس. قبل كنا نعمل تراث ونبرم، هلا لا خلاص بنقول انه خلاص لازم كل اسبوعين انا برا اسبوع مع بنتي. خلتني تو بي جراوندد، لان بالاخر ما في شيء بيشبه البلاجر اللي عندي غير انه اشوف بنتي مبسوطه الصبح، واذا هي عم تضحك بيكون احلى نهار بحياتي. ما بقى بعرف بحب كثير المسرح وهي حياتي وهي انا بحس حالي، بس صار عندي حياه تانية كمان الى نفس القيمه واوقات اكثر انه بنتي تكون مبسوطه.
0: واليوم كمان كاتيا مش موجوده، عاده كسلا سنتين كنت موجوده حدا
1: جاي ما بلا تاخر جاي كاتيا. لا ما فيها ما تجن عليها، سو يا ريت في كل ليله اعطي ال 150 بالمئة. احنا بدنا
0: يمكن لك كنت هونيك وعم بتشجع مش هيك خسر
1: صح؟ ما كنت معه، لا انا كنت مع اسبانيا من الاول، بس انه I mean اوقات بنحط الحق على الجمهور بس ما طلع الحق على الجمهور. عم اقوله انه كمان حلو لما نفهم على الجمهور شو بده، مش ضروري ادابت، مش ضروري كلمة انه مش مثل ما بده الجمهور، بس نلاقي طريقة to hook them to get them لميلتنا.
0: اخر سؤال، شو المواضيع يعني ما بتقرب علي وما بتنكت عليها؟
1: ما في ولا موضوع لازم نحكي بشو ما بدنا، عكس ما العالم مقتنعة وغير ما كمان رجال الدين ورجال السياسة بيضغط علينا، بدنا نحكي عن شو ما بدنا، وين ما بدنا، كيف ما بدنا. ولازم تنقدر نحكي شو ما بدنا، ضروري نحن ككوميديانز كمان نبني ثقة مع المجتمع اللي حولنا ويعرفوا هالعالم انه نحن ما عنا نية بالأذية، ما في هيت، ما في كره، بالعكس نحن عم نخلي العالم تحب بعضها. في جملة تعلمتها من الكوميديانز بسوريا لأنه طلعت وعملت معهم، قالوا إذا فينا نضحك مع بعض فينا نعيش مع بعض.

0: كثير ضحكت.
1: انا اول مره بحضر له جون، تابعه دائما وكثير قضينا وقت حلو، ضحكنا وتزلينا
2: هدره عن جد، كثير حلو مهضوم وهيك فان. نحن اصلا من امريكا جايين بس نحضر، بنحضر يوتيوب عاده بس اليوم حضرناه لايف. هي واز اميزنج،
3: كان كثير كثير مهضوم عن جد. ثانك يو سو ماتش انه عملتوا الاحتفال هون، وهي أول مرة نحن منجي لهون، بس really it's a very very good idea. Thank you.
4: It was amazing. It was great.
0: أول مرة بتحضروا تون؟
4: Yes. Live yes. Yeah. It was great.
5: كان حلو عن جد، بسطنا. Thank you كتير. It was funny. Thank you so much.
6: كتير حلو، حبيته. It was nice. أول مرة بحضر كوميديان.
0: Yeah. أول مرة بتحضروا تون كمان؟
6: Yeah. أول مرة كمان بحضر. جاي من أمريكا. So we booked from there. It was fun.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
9: بي جي ام تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.

الفوز والاستعلام 70 459 111.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا أني أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلم ما بدها هالقد
0: عن جد

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

أجازة أجازة يا حبيبي.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت.
2: وحشنا قد الدنيا
3: فروسي، يلا اشتقت لك. انا بحب شوف وشك.
4: لك لك الالوان الزيت المحبه بقلبها.
5: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
6: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
5: بس شفتك انا
7: هلا اذا اذا اذا في
4: جيب.
7: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح في السعودية
4: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
2: حبيبي
4: وحضرت حبيبي.
7: إلا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث
5: بيصيروا الإعلاميين شو
4: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
8: مين نبيكي على
7: أنا بحب شغلة بإليسا، أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
5: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
4: هذا تجي الرأس.

0: تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله
3: عليك. عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
2: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
5: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: هالسنة الريسك اللي أخدوه هو ريسك كتير كبير، وهني عم بيقاوموا. الوضع بلبنان مش تمام، بس نحنا دايما منضلنا متفائلين. الأكيد كتير مبسوط بشوف ولاد عمرهم 9 و10 سنين موجودين بالكونسرت، لا ناس عمرهم بالـ90.
1: ما بتعرفوا قديش مبسوط إنه بالرغم من كل شيء معايير بيروت قررت تتكبر. شكل كبير لجهاد، لأمين، لباسكال، لكل الشباب يلي ما عم يستزلنا. نحن من قيومتنا مقاومة فنية، مقاومة ثقافية، مقاومة حرية.

0: ليلة من ليالي اللي عم نعملها بروموسيونات نحن كجبل لبنان وكأغاني أغاني ونوستالجي. يعني نحن أهل البيت وشهادتنا مجروحة، فمن هالمنطلق هيدا نحن بنتمنى لكل الليالي يكونوا رائعين جدا. جيمان وكيان إنسان
1: بدي أقول أعياد بيلوت أبطال، وبدي وجه تحية لأمين لأنه بعرف أنه ولا مرة في شيء بيوقفه، غير أنه هو حلو أنه هنا عم بيكفوا بس عم بيعطونا لأننا شيء كتير

0: إجابة وأمل بأنه أول شيء ثقافة إلى أهميتها بكل الظروف، لأنه مثل ما بنعرف الموسيقى هي مش بس رقص والأيام الحلوة، بس كمان الموسيقى بتحمل كتير من الرسائل وبتعطي كتير طاقة إيجابية للناس، خاصة بأوقات وين عن جد ناس نفسيتها تعبانة. سو بدي أقول لهم مرسي على هالمبادرة الحلوة، وخاصة هيك بقلب بيروت، وكتير سعيدة أكون معكم الليلة.
1: هو ناطرينه إله بالأول وكل الأغاني اللي بغنيها وكل الجو الحلو اللي بيعمله.
2: أول شيء ما في شيء بلبنان بيوقف، نحنا منضل مكفيين حتى لو في حرب لو في شو مكان، ونحنا بلد بحب يعيش فناسه ما بيموتوا.
3: وقدي مبسوطة أنه جاي تحضري كيمان وكيان اليوم على الستيج؟
2: كتير صراحة عن جد، وبده يولع الدنيا.
4: أول شيء هيدا كتير مهم بالنسبة إلنا، لأنه بيروت هي شعاع أمل لكل اللبنانية وللناس اللي بيجوا من برا. نحنا كإعلاميين دورنا رسالتنا كتير كبيرة، نقول لكل الناس تعالوا لعنا شوفوا الفن بلبنان قد ايه هو راقي. اليوم رح يسمعوا صوت حلو، رح يسمعوا عزف رائع، رح يكونوا كلهم حاسين انه لبنان ما في شيء بموته، لا حرب ولا ضرب، رح يكون من جواته عم بحس انه لا نحن بدنا نكفي ولا شيء ممكن ينهينا.
5: والله لبنان بلد للحياة، يعني هيدا بيخلينا على طول عندنا هالامل ونتمسك بهالبلد اللي لازم نكون نستاهله.
3: قديه مبسوطين انه اليوم جايين تحضري كيمان وكيان بعياد بيروت؟
6: نحن على طول نحضر وما نفوته لجيلة
7: ولا سنة ولا سنة، منلحقه وين ما بيروح.
3: شو الغنية اللي بتنطروا يا عزف على الستيج؟
7: كل شي في اغاني
6: انا بحب تبع فيروز نسم علينا الهوى.
3: شو هيك بتحبوا توجهوا رسالة لمنظمين اعياد بيروت انه رغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان قرروا يستمروا ويكفوا بهالمهرجان؟
7: برافو عليهم، وعطول اللبناني في عنده عطول هدف انه يفرج السلام ويفرج المحبه ويفرج التقدم، عطول وجه الحلو للبنان. هيدا هيدا لبنان.
3: قد ايه مبسوطين انه جايين تحضروا كيمان وكيان اليوم؟
8: كثير كثير، خاصه انا اول مره بحضر.

0: بالتالي هيدي السنة هي من أصعب السنين على المهرجان، كونه هو الوحيد بلبنان بعد حرب مثلا زمان طالعين منها.
1: لا أكيد الوضع بلبنان مش تمام، بس احنا دايما منضلنا متفائلين، منضلنا مؤمنين بلبنان الغد، بلبنان احسن لاولادنا. طالما في لبنانيه موجودين لبنان رح يضل بألف خير. نحن مش رح نستسلم، ويكون من المهرجانات للفنانين للموسيقيه اللي اليوم كمان عم يعملوا دورهم. وتشوف العالم الاقبال كتير حلو، سولد اوت الليله، وان شاء الله يكون عنا سهره كتير حلوه.

لا اكيد كثير مبسوط بشوف اولاد عمرهم 9 و10 سنين موجودين بالكونسرت لناس عمرهم بال90. فكنت عم بقول قبل شوي انا جمهوري كبر معي، يعني بلشت اعمل حفلات من عمر 16 سنه، اليوم صار لي 34 سنه بعمل كونسرت، فجمهوري كانوا معي بالمدرسه وكبرنا سوا وكبر الجمهور، صار عندهم اولاد مع اهلهم، يعني اتس ا هول كوميونيتي. يعني وقت يجوا ليحضروا كونسرت كمانو كانوا مش جايين بس يحضروني انا عم بعزف بيانو على المسرح، جايين يحضروا هالمشوار يلي عملناه سوا، يلي بيتخلل مش بس موسيقى، بيتخلل الباسكتبول، بيتخلل ألف شغلة. سو اتس ذا بيجوا بيحضروا هالقصة اللي اسمها جيمانو كان على المسرح، وبطريقة ما إذا بدك كل حقبات حياتهم أنا كنت موجود فيها. فجمهوري هو عائلتي، والليلة رح تشوفوا قدي التفاعل بيكون وقدي أنا بحس إنه قاعد ببيتي وقت أكون معهم.

0: أغاني فاضل شاكر دائما كانت مرافقتك على المسرح، دائما جمهور بغنيها معك. اليوم شو بتقول لفاضل شاكر يلي أطلق صراحه وعرفنا من مش من زمان، هلا من شي ساعتين سافر وراح على قطر، شو بتوجه له رسالة؟
1: أول شي بقول له أكيد أنا بعت له وقت السلام وبقول له الحمد لله على سلامته، واشتقنا له واشتقنا لموسيقته واشتقنا لأغانيه. فضل هو حاجة بالعالم، بعالم الفن، بفهموا انه هلا عباله شوي يكون برات لبنان ليرتاح شوي من كل الجو اللي قطع فيه، وبتمنى له كل التوفيق وبقول له ناطرينه.
0: قول يكون في عمل يجمعك معه؟
1: ليش لا، اكيد نحن كنا ندق حفلات من زمان، نسق بحفلات سوا، ابنه صاحبنا كتير وبحبه كتير، وفضل حبيب القلب ناطرينه.
0: شو في اعمال جديده عم تحضر لنا اياها مع مين؟
1: أكيد ألبومي أهم شيء هو البرايوريتي، وفي أغاني جديدة كمان لغير فنانين كمان رح تنزل قريبا.
0: فيك تذكر لنا حدا ولا؟
1: هلأ الوحيد اللي فيني أذكره زياد برجي حبيب قلبي، يلي عملنا غنية كتير كتير كتير حلوة سوا، بخلي هو يحكي عنها أكتر. وكمان في فنانة شابة مهضومة ناجحة وأنا بعتبرها هي مستقبل الفن اللبناني.
2: ليلة السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر لأول مرة.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه
2: جاي جاي

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: عن جد ما بدها الهاد وفر حكياتك قدر ذاتك وعطريت عن جد ما بدها الهاد
1: وقفوا في شكوى شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت تحتفلوا بلاقي
3: ما بدها

0: ضيعة.
1: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وأنا بعشق صوت الوسط.
3: النجوم بحبهم،
4: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

كل حد بيحس في اي عرض غريب في جسمه ان هو اول 6 حلقات مع بعض وكل شويه تبص لي تقول لي هاتي الحلقه اللي بعدها هاتي اللي بعدها بقى كده يعني. فهي حبت المسلسل جدا وانا كنت مبسوطه قوي انه عجبها والحمد لله.

0: بس يعني دينا وياسمين، في ناس كتير قوي قوي قوي في الصناعة رأيهم يهمني وعلى راسي من فوق. بسطت جدا ان هم شافوا المسلسل وحبوه وحسوا بيه وكده. فيعني لما زملائك يبقوا شايفين الحاجة الحلوة اللي انت بتعملها، بتحس كده بإحساس جميل ان انتوا كلكوا في صناعة واحدة، كلكوا قلبكوا على بعض وعايزين ان كل واحد فيكم يعمل حاجة كويسة.
1: امين، كانت احلى مبروك تانية قالت لك فاكراها او مفاجأة؟
0: لا مش عارفة اقول اسم، بس انا بس عشان برضو لا كلهم فرقوا لي قوي، يعني من اول الجروب الصغير على انستجرام اللي فيه الفانز بتوعي من مليون.
1: انت طالعة فعلا زي ما هو وصفك، هادية، تاخدي بالك من اللي حواليكي. انت حاسه ان الهام فرقه عن كل الشخصيات الثانيه بالذات بتاعت صبا؟
0: لا انا بحس ان انا كل شخصيه بعملها يعني ده طموحي، يعني يا رب ابقى شايفه نفسي صح. يمكن انا جامد الصراحه.
2: توقف لي في المطبخ ليه؟ انت جعان؟
0: اتفرج.
1: هي السؤال، انت مثلا مع عمر من صغره برضه صاحبته كده زي
0: أيوة.
1: انت وسليم ولا انت ام مختلفه تماما؟
0: لا لا
1: فما بيتفرج بيغير ان انت؟
0: لا لا انا صاحبته جدا، وانا بحب اتكلم معاه من وهو قد كده كانه راجل. يعني بحس ان الحاجات دي بتفرق لما انت الطفل بتربيه على انك تسمع كلامه بكلمات ابسط. فانا منه وهو صغير بحب اتكلم معاه على انه انسان ناضج تماما، لانه ده بيخليه يحس ان هو محترم وان وجهة نظره مسموعة، وبالتالي بيبتدي يعرف يعبر عن نفسه لما يكبر، وما بتبقاش عنده انسكيورتيز وعقد ليها علاقة بانه هو شخص غير مسموع، زي مثلا الدكتور طارق مع اهله في المسلسل.
3: والله العظيم عارف رقمي، والله عارف رقمي.
4: لا ما انا كنت بعتلك لوكيشن المكان اللي انا فيه على الواتس ووصل لك. وانت قربت ولا بقيت فين؟
3: انا مش عارف انا فين، انا الحقيقة مش عارف انا فين.
1: رسالة لأي محاربة سرطان، بالذات في فكرة ان هي بتبقى كيرنج بأهلها اكتر من حاسة بتعبها، لان اعتقد ان المفروض ان هي تحس بتعبها الاول عشان تعرف تاخد بالها بعد كده منها.
0: 100% انا بوجه يعني الرسالة دي لكل حد اولا بيحس في أي عرض غريب في جسمه، إن هو يفحص، وده متوفر لأي حد بغض النظر حالته المادية إيه. وفي نفس الوقت لو هو اكتشف والمرض تشخص، إنه يهتم بنفسه أولاً. وده عامة على فكرة مش بس في المرض، أنت لو محبتش نفسك وخدت بالك منها مش هتعرف تاخد بالك من حد بشكل حقيقي. يعني أنا ده أنا مؤمنة بده بعد التجربة اللي هي من الناحية التانية، يعني بعد ما عملت إن أنا آخر أولوياتي والناس أولوياتي، لما ابتديت أخد بالي من نفسي بقيت أشو أب وأظهر في حياة الناس اللي بحبهم أحسن بالنسبة لهم. يعني أنا فرقت لهم بشكل أحسن لما أنا اهتميت بنفسي.
1: أشكرك.
0: شكرا.
1: وهتتفرجي على ماتش الأردن قدام ميسي فين؟ الأردن هتقابل أرجنتين؟
0: أكيد هتفرج. فين بقى مش عارفة، لأنه أنا طبعا زي البدوي المتنقل، كل يعني ناقص خيمة بس أحطها في الصحراء وأقعد فيها.
1: بس مدركة فكرة الأردن والأرجنتين وليكي؟
0: ايوه طبعا لا مدركه وعارفين المجموعة.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: عروسي، هلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك
1: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
2: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
3: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن،
2: بس شفتك انا
4: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح بالسعودية
1: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
2: حبيبي
1: وحضرت حبيبي
4: الا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث
1: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
4: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
5: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
1: هذا تاج الراس بتونس.
6: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
1: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: تفكر الدنيا بقى ورا.
1: بدها القد ما لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها القد. هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها القد
2: عن جد ما بدها القد. وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: الشيء
1: يا أهلا فيك يا أمي.
0: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك وعطرين. عن جد ما بدها الآن.
2: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدها.

أي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة ومن دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لأشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: بي جي ام تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: كيكي عم تبعت فر لحالها بتفر.
1: انت اللي عم تبعت ما هي عم تبعت.
2: اوه اوه حسنبتي يا عمي. ليك اللي بتاعك بصارت كلها غبره عليك. معقول بتردي هيك انت؟
1: يا طاشا اعطيني اياهم بيتين.
0: والله على ما

0: تقدم
1: ظل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: في القمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة للحجز والاستعلام 70 459 111

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي
2: قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب
3: أفضلها احنا سوا.
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: هلا إذا في شيء ما راح نخبرك.
6: المسرح في السعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون.
6: حبيبي.
7: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
6: طيب والحديث.
7: ما هو عن حاله. عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
8: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
10: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
11: هذا تاج الرأس بتونس.

0: فايتر.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله.
3: عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
2: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
5: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: بيوجه لك هيك رسالة من الستيج بفرج قد ايه هو بحبك. اللي ما بيعرف بيو لجون أشقر.
1: ميرسي.
0: شو قد ايه مبسوط انه جاي تحضر اليوم؟
1: اكيد اكيد على طول بحب احضره وبحب شجعه.
0: وقد ايه بتفتخر فيه بس تشوف انه كل العالم 2200 شخص اليوم سولد اوت الايفنت جايين يحضروه؟
1: بفتخر كثير فيه، وبعدين في منهم بيعرفوني لانه بيو كمان بفتخر هيك اكثر واكثر.
0: جايين تحضروا جون أشقر اليوم بعيد بيروت، قد ايه مبسوطين؟
2: كثير. جاي انا وبي.
0: ها اول مره بتحضروا جون
2: لايف؟ ايه.
0: وقد ايه مهم انه رغم كل شيء بعده الكوميدي بلبنان ماشي، بعد العالم بتحب تضحك؟
2: صراحه اتس اميزنج، تفاجئنا انه في هالقد عالم، ويعطيه العافيه يعني هيز دوينج ا جريت جوب.
0: جاي تحضري اليوم جون أشقر بعيد بيروت، ها اول مره بتحضري لايف؟
3: لايف ايه، قبل كنت احضره على التي في على نتفليكس وهالاخبار بتحضره. كان
0: من وين جاي تحضري؟
4: بالازدهار الدايم.
5: الا انه جارك.
0: جارك؟
4: نحن صغار.
0: وكلمه واحده لاعياد بيروت السنه؟
4: ان شاء الله بنرجع لبيروت. بنعملها سنة الجاية تحت.
6: هس هيدي ماي سكند تايم انا بحضر جون أشقر، مش ماي فيرست.
0: من وين جاي تحضري اليوم؟
6: من دبي.
0: وقد ايه مبسوطة انه رغم كل شيء عم بيصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي، وحتى الكوميدي بعدها بلبنان، بعدها العالم بتحب تضحك؟
6: هيدا اهم شيء انه بعدها في كوميدي بلبنان.
7: مهضوم كثير.
0: ها اول مرة بتحضره؟
7: لايف ايه، بس بحضره على السوشيال ميديا عادة.
0: وقد ايه محمص؟
7: كثير اكيد.
0: ها اول مرة بتحضري جون أشقر؟
3: ايه اول مره.
0: وقد ايه متحمسه تحضريه؟
3: كثير.
0: بتتابعيه على السوشيال ميديا؟ بتشوفيه شو بينزل؟
3: ايه على الانستغرام.
0: وقد ايه مهم انه رغم كل شيء
8: صار او هالمهرجان عنده هيك خصوصيه صار عندك، بتنطر كل سنه بتقدر ترجع جمهور لبناني؟
9: اللي بنطر قشه بنهار بنبش عليه تنبيش، بشوف صار هالسنه مسقب قشه بنهار 22 تموز بنعمله ب 22 تموز. انا عم شوف، انا اكثر ما بشوف اذا عياد يعني بشوف قشه بنهار بقول لهم انه هلا
8: بنعمله هالمهرجان، وهين نهار بده يكون
9: هين نهار لإله، هين نهار بيقولوا لي اي نهار بنتاكد نحن. ايه
8: الوحيد اللي بتعمله بس يكون اوت دور.
9: ايه ما بعمل اوت دور لسبب يلي هو انه رح نفطس كلنا. بس ما في اول شيء عياد بيروت خلص صرنا من العائله يعني. وتاني شغله كثير بحب الجو وبحب الكونسستنسي وبحب انه بالرغم من كل شيء عم يعملوا بقول انه هيدا منه جمهور من، والحمد لله بعدني هون، والحمد لله بعدني بعمل بعياد بيروت، والحمد لله بعدهم عم تجوا بتحضرني. اهلي بطلوا يجوا خلص تاني سنة، قالوا خلص قاعد العالم بعدها بتشايف، فولا بشكرهم من قلبي.
10: قالت لي المدام على الكوستومز حط الأبهم. ربع ساعة أنا عم قولي الله بركي نسيته للأبهم بالبيت. ما تعلمنا هيك أصابيع الإيدين نحن بلبنان؟ كيف تعلمنا؟ جو مي لو بوس دوفان، جو مي لو بوس ديريا، جو مي لو بوس دوفان، جو في لو توف، je fais le boogie woogie, je fais le tour de la
8: mer. شو مختلف هيدا الشو عن السنة الباقية؟
9: فينا نحكي هو أكتر شو بيرسونال. هلا شو كتير أنا بعبر عن أنا من جوا، أنا شو حاسس، وكتير غير عن كل هوليك أنه أوكي كل سنة غير، بس هالمرة كأنه هيك رجار انتروسبكتيف لداخلي من جوا، أنه صار عندي بنات، صار عندي أسئلة غير، وهي طالع عبالي شارك العالم هول الأسئلة أكتر منه شو هي ها ها ها. هالسنة أكتر كتير ريفلكتف، يعني معقول فيه يطلع حدا مش متضحك ولا ضحكة ويقول أوكي شو حلو أو يقول شو بشه ما بعرف، بس أمين الفكرة هي أنه عم جرب أنه خلي الكوميدي

0: نقدر عن جد نكون بنفس الوقت موجودين بحياة بنتنا وبنفس الوقت نلحق على الشغل تنأمن لها مستقبل أحلى.
1: رح نبلش بإكزرسايز صغير، إذا فينا نبلش نشد عضلات الوجه. بلش مع يمين يمين شمال يمين، تما تقول لي بعدين انه الشو مش مهضوم، المشكله منكم مش مني.
2: بالتورات اللي عملتها والشوات اللي عملتها بلبنان وخارج لبنان، مين اصعب جمهور؟
0: ما في جمهور صعب، في انا ما بكون منيح صراحه. بعد بحث والتدقيق اوقات في انا في اليوم اطلع ما بعرف البرفورمانس تبعي ما تكون توب اوف ذا جيم حسب يعني I mean في قصص. رح اقول امبارح ميسي خسر المونديال انه امين ما لعب، عرفت يعني امين انه في قصص بتصير، في قصص عندنا كنترول عليها قصص ما عندنا كنترول عليها. سو يا ريت في كل ليله اعطي 150% من حالي بطلع وكسر الدنيا، بس امين في قصص في ليله ما بتصير مثل ما نحن بدنا.
2: يمكن انك كنت هونيك وعم بتشجع مشان هيك خسر.
0: صح، ما كنت معه، لا انا كنت مع اسبانيا من الاول، بس انه امين اوقات بنحط الحق على الجمهور بس ما تروح الحق على الجمهور، تروح الحق علينا. اكيد في طريقه to bring them back to the room، نخليهم يحسوا بهيدا الاكسايتمنت تبعنا.
2: بس هيدا الشيء عم بتقوله شيء كتير حلو، انه الفنان او الكوميديان او اي حدا بيطلع على الجمهور بيحط اوقات الحق عليه، مش دايما بحط الحق على الجمهور. يعني الفنانين بيقولوا الغني ما نجحت الجمهور ما بعرف شو بده. يعني انت هون عم بتقوله انا اوقات عم بكون الحق علي، مش دايما الحق على الجمهور.
0: كل وقت الحق علي، والله عن جد تعلمتها بالذا هارد تايم ذا هارد واي، انه دائما الحق علي لانه بيكون في شيء بده اياه الجمهور ما عم بقدر القطه. حتى اذا الجمهور مش مبسوط تبيه، انا ما عم اقول دائما الجمهور لازم يكون مبسوط بشو بنحكي، قد بنحكي بقصص صعبه الجمهور ما بيحبها. بس امين انا اللي عم اقوله انه كمان حلو لما نفهم على الجمهور شو بده، مش ضروري ادابت، مش ضروري كلمه انه مش مثل ما بده الجمهور، بس نلاقي طريقه تو هوك ذم تو جيت ذم لميلتنا.
2: اخر سؤال، شو المواضيع ما بتقرب علي وما بتنكت علي؟
0: ما في ولا موضوع لازم نحكي بشو ما بدنا عكس ما العالم مقتنعه، وغير ما كمان رجال الدين ورجال السياسه بيضغطوا علينا. بدنا نحكي عن شو ما بدنا، وين ما بدنا، كيف ما بدنا، ولازم تنقدر نحكي شو ما بدنا. ضروري نحن ككوميديانز كمان نبني ثقه مع المجتمع اللي حولنا ويعرفوا هالعالم انه نحن ما عندنا نيه بالاذيه، ما في هيت، ما في كره، بالعكس نحن عم نخلي العالم تحب بعضها. في جمله تعلمتها من الكوميديانز بسوريا لانه طلعت وعملت معهم، قالوا اذا فينا نضحك مع بعض فينا نعيش مع بعض.
3: بجنن كتير كتير ضحكت.
4: أنا أول مرة بحضره لجون، تابعه دايما وكتير قضينا وقت حلو، ضحكنا وتسلينا.
3: يعني بعد أحلى من على الإنستغرام وعلى هول، يعني لايف بعقد.
2: ونطين لك نهار السبت بأعياد بيروت، شو مخبيلنا، شو محضرنا؟
3: حفلة كبيرة، جايب كل التيم تبعي من فرنسا، نحن نغني نرقص نحتفل كتير، حفلة كبيرة. يعني
2: رح تكون سربيز هون على المسرح،
3: رح تكون هادي هون،
2: رح تكون هون
4: بشوف هون عم زقف له.
2: قد ايه كان حلو الشو اليوم؟ قد ايه انبسطت؟
5: عن جد كتير حلو، مهضوم وهيك فان. نحن اصلا من امريكا جايين بس نحضر، بنحضر يوتيوب عادة، بس اليوم حضرناه لايف. هي واز اميزنج،
6: كان كتير كتير مهضوم عن جد. ثانك يو سو ماتش انه عملتوا الاحتفال هون، وهي اول مرة نحن بنجي لهون، بس ريلي اتس ا فيري فيري جود ايديا. ثانك يو،
5: ات واز اميزنج.
0: عايشين بصيدا؟ وهم خبريني اكثر. مش على علم الجالية الإيرانية كبيرة كتير بصيدا هالايام. تحكي عربي كمان، هيدا الشيء بخوف اكثر، ما بيطمن.
7: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوز روم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

للحجز والاستعلام 70 111.

0: انا اقبل هذا الاتهام.
1: انت طلع انت ما
2: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
3: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.

عسى انا ما بقى قادره اكفي هيك، انا مش عم بقدر بقى اتحمل. كان كل حلمي اني احبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمه رح يموت بالعتمه كمان. انتبه على حالك.

0: اسم الله
1: عليك. عم تكذب عم تكذب.
2: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
3: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
4: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: Your secret hair extension.
1: أي أعذار؟ وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز، فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا.

جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: ابني احنا طريقك.
1: يا حبي بتعمل ايه يا حبي؟ خدني يلا اعمل ايه؟
0: انا راح اشتغل.
2: لا تاني تاني كات.
3: لا هو
0: تعمل دور
3: سامسونج.
0: كات.

يحيي أقوى حفلات بيروت. هاء الجسار الجمعة في السابع من آب، بيروت هول سن الفيل.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك كمان.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين
3: شو ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: تصير سبيتشلس فاهم
1: شو احنا صرنا سبيتشلس لما بعتت
0: يا حبيبي يا حبيبي قلبي ونورتوني والله يا حبيبي قلبي وان شاء الله بنشوفكم كمان مره انا عم بعمل انترفيو كمان لا بوجودكم انتوا والله
1: لبنان وقت بتجي لعنا بينا
0: يا حبيبي
2: لبنان بتحبه كثير
0: حبيبي قلبي
3: من زمان ناطرين الأخرس بأعياد بيروت

0: هذا اليوم بيعني لك تعمل ريهورسلز وتعمل تمارين قبل كل حفلة كرمال تعطي الأحسن للجمهور بكل حفلة.
1: أكيد بنهاية الموضوع يعني هذا شغل والواحد المفروض يعني يلتزم بشغله ويعمل اللي عليه قبل ما يطلع على أي حفلة يعني. فأنا من أحد التحضيرات اللي بعملها إنه الريهورسلز يعني 3 أيام ورا بعض لازم، عرفت؟ وبس. فانه هذا شيء يعني مطلوب من اي فنان قبل اي حفله، يعني ما بصبرش تطلع على الحفله هيك خلص.

0: أغلبية أغانيك حزينة، بزعجك بس يقولوا أخرس فنان الحزين أو فنان صاحب الأغاني الحزينة؟
1: بصراحة زمان كانت يعني بالنسبة لي أن الموضوع حقيقي وعم بحكي قصة حياتي وقصة حياتي قدام الناس والناس عايشينها معي، فوقتها يمكن كنت زعلان وكانوا يحكوا عني نكت، بس هلا بطلت يعني بحاول أكون فرفوش أكتر أحسن.
0: هلا شو بعد بده الأخرس من الفن؟ شو طلبوا منه؟
1: طلبي من الفن، حلو السؤال. طلبي من الفن يعني كثير صعب إني أشرح لك إياها هلا، والحكي مطول مفروض بهذا الموضوع، بس أنا بالنسبة لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله، وعم بحقق كثير أحلام عن طريق الفن شخصية يعني مش مادية، غير الأشياء المادية الكويسة اللي عم تجيني عن طريق الفن أكيد يعني.
0: وعم بترجم حياتك الخاصة من خلال أغانيك وتعطيها للجمهور.
1: يس، وإذا بدي إشي بكتبه بأغنية، إذا بدي أي إشي لقدام إن شاء الله وهيك بكتبه بأغنية بيجيني.

0: لمين حابب تكتب وتلحن من الفنانين على الساحة؟
1: فضل شاكر. قبل ما تسأل سؤال فضل شاكر أكيد يعني حيكون إلي كل الشرف.
0: عندك غنية جاهزة لألو ولا بدك تكتبها؟

0: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم زوروا قناة
1: مهرجان أعياد بيروت. بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: بيجي علينا 70 459 111.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: لأن أصدق شيخ الشباب.
1: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: اطلع طلي أنت ما تطلع.
3: فيروز لنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست.
4: بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي. أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: Your secret hair extension.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان ستان ليك ما بقيتي نجمه كبيره.
3: الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم.

0: بال ابعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

راح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع

0: شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
1: راغب من أكتر الفنانين القريب لقلبي.
2: وأنا بعشق

0: يا أحلى واحدة ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام.

0: 90.
1: ما بتعرفوا قديش مبسوط انه بالرغم من كل شيء معايير بيروت قررت تكبر
2: شكل كبير لجيهان لأمين لباسكال لكل الشباب. طال وبدي وجه تحية لأمين لأنه بعرف أنه ولا مرة في شي بيوقفه غير أنه هو حلو أنه هنا عم بيكفوا بس عم بيعطونا لقلنا شي كتير إيجابي وأمل بأنه أول شي ثقافة إلا أهميتها بكل الظروف لأنه مثل ما بنعرف موسيقى هي مش بس رقص

0: والأيام الحلوة، بس كمان الموسيقى بتحمل كتير من الرسائل وبتعطي كتير طاقة إيجابية للناس، خاصة بأوقات وين عن جد ناس نفسيتها تعبانة. سو بدي أقول لهم مرسي على هالمبادرة الحلوة، وخاصة هيك بقلب بيروت، وكتير سعيدة أكون معكم الليلة.
1: هو ناطرينه إله بالأول وكل الأغاني اللي بغنيها وكل الجو الحلو اللي بيعمله.
2: أول شيء ما في شيء بلبنان بيوقف، نحنا منضل مكفيين حتى لو في حرب لو في شو مكان، ونحنا بلد بحب يعيش فناسه ما بيموتوا.
3: وقدي مبسوطة أنه جاية تحضر كيمان وكيان اليوم على الستيج؟
2: كتير صراحة عن جد، وبدو يولع الدنيا.
4: أول شيء هيدا كتير مهم بالنسبة إلنا، لأنه بيروت هي شعاع أمل لكل صوت حلو رح يسمعوا عزف رائع، رح يكونوا كلهم حاسين إنه لبنان ما في شيء بموته، لا حرب ولا ضرب، رح يكون من جواته عم بحس إنه لا نحنا بدنا نكفي ولا شيء ممكن ينهينا.
5: والله لبنان بلد للحياة، يعني هيدا بيخلينا على طول عنا هالأمل ونتمسك بهالبلد اللي لازم نكون نستاهله.
3: قديه مبسوطين انه اليوم جايين تحضري كيمان وكيان بعياد بيروت؟
6: نحن على طول نحضر وما نفوته لجيلة
7: ولا سنة ولا سنة، منلحقه وين ما بيروح.
3: شو الغنية اللي بتنطروا يا هالصفة على الستيج؟
7: كل شي في اغاني
6: انا بحطها بفيروز، نسم علينا الهوى.
3: شو هيك بتحبوا توجهوا رسالة لمنظمين أعياد بيروت إنه رغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان قرروا يستمروا ويكفوا بهالمهرجان؟
7: برافو عليهم، وعطول اللبناني في عنده عطول هدف إنه يفرجي السلام ويفرجي المحبة ويفرجي
8: لا هو بعرف كل الأغاني بغنيها حلوة كتير بتعقد.
3: شو بتحب توجه رسالة لمنظمين أعياد بيروت السنة إنه رغم كل شي عم بيصير بلبنان قرروا يكفوا؟
8: روعة، وهذا هو الأمل المضبوط يعني بلبنان.

0: دي مانوكيان ومهرجان اعياد بيروت. هيدي الصداقه
1: توأم روحي
0: توأم روح انت وجي واعياد بيروت. خبرني عن هيدي العلاقه اللي صارت تربطك بهالمهرجان.
1: ليك اول شيء العلاقه بتربطني هي علاقه شخصيه، تبلش من امين لباسكال لجهاد لكل الشباب يلي ليل مع نهار يعني عم يشتغلوا للفن ويضل بلبنان. يعني هالسنه الريسك اللي اخذوه هو ريسك كتير كبير، وهن عم بيقاوموا بطريقتهم، ونحن كفنانين يعني مجبورين نوقف حدهم وقد ما فينا نعمل واجباتنا. فمحمس كتير وتانكيو كتير لأغاني اللي عم تواكب المهرجان، صار لسنين وسنين وسنين، وبشوف قديه بيعملوا بوست وكذا. فدائما الميديا عندها دور كتير كبير بنجاح كل الحفلات.

0: عدل هيدي السنة هي من أصعب السنين على المهرجان كونه هو الوحيد بلبنان بعد
1: نحن مش رح نستسلم ويكون من المهرجانات للفنانين للموسيقية اللي اليوم كمان عم بيعملوا دورهم وشوف العالم الإقبال كتير حلو 16 سنة اليوم صار لي 34 سنة بعمل كونسرت فجمهوري كانوا معي بالمدرسة وكبرنا سوا وكبر الجمهور صار عندهم أولاد مع أهلهم يعني it's a whole community يعني وقت يجوا ليحضروا كونسرت جيمانو كانوا مش جايين بس يحضروني أنا عم بعزف بيانو على المسرح جايين يحضروا هالمشوار يلي عملناه سوا يلي بيتخلل مش بس موسيقى بيتخلل الباسكتبول بيتخلل ألف شغلة so it's the بيجوا بيحضروا هالقصة اللي اسمها جيمانو كان على المسرح وبطريقة ما إذا بدك كل حقبات حياتهم أنا كنت موجود فيها فجمهوري هو عائلتي والليلة رح تشوفوا قدي التفاعل بيكون وقدي أنا بحس أنه قاعد ببيتي وقت أكون معه

0: أغاني فاضل شاكر دائما كانت مرفقتك على المسرح، دائما جمهور بغنيها معك. اليوم شو بتقول لفاضل شاكر يلي أطلق صراحه وعرفنا من مش من زمان، هلا من شي ساعتين سافر وراح على قطر، شو بتوجه له رسالة؟
1: أول شي بقول له أكيد أنا بعت له وقت السلام

0: بقول له الحمد لله على سلامته واشتقنا له واشتقنا لموسيقته واشتقنا لأغانيه. فضل هو حاجة بالعالم بعالم الفن، بفهمه انه هلا عباله شوي يكون برات لبنان ليرتاح شوي من كل الجو اللي قطع فيه، وبتمنى له كل التوفيق وبقول له ناطرينه.
1: هل يكون في عمل يجمعك معه؟
0: ليش لا، اكيد. نحن كنا ندق حفلات من زمان، نسق بحفلات سوا، ابنه صاحبنا كتير وبحبه كتير، وفضل حبيب القلب ناطرينه.
1: شو في اعمال جديده عم تحضر لنا اياها مع مين؟
0: اكيد البومي اهم شيء هو البرايوريتي، وفي اغاني جديده كمان لغير فنانين كمان رح تنزل قريبا.
1: فيك تذكر لنا حدا ولا
0: هلا؟ الوحيد اللي فيني اذكره زياد برجي حبيب قلبي، يلي عملنا غنيه كتير كتير كتير حلوه سوا. بخلي هو يحكي عنها اكثر. وكمان في فنانه شابه مهضومه

0: العالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
1: صورة تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
3: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
4: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: تضحك على شاطئ الهوى اجمل حكايه قلب
1: افضلها احنا سوا.
2: بي جي ام تقدم
3: ظل الهوى باحلى عيون
2: ليله السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: المسرح في السعودية.
1: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
2: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق
4: لأول مرة لايف.

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: تعود على التأخير.
2: دايما
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا.

0: وحدة بيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: مع
1: واحدة.
0: أحلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: أنا
1: احلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة.

بي جي ام تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب

0: حبيت.
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
0: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: والجسار الجمعة.
2: فوز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي الست.
3: بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
4: تركتك من زمان.
5: ايه ما بدها هالقد.
6: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
7: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.

يجي حفل مثل مهرجان أعياد بيروت ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس للترف. موسيقى يعني يمكن ما بتغير إذا بدك بواقعنا السياسي، بس تخلينا نحافظ على إنسانيتنا وتحافظ على جزء من روحنا.

0: عبير البداية مسك أعياد بيروت قد قلنا ناطرين الحفلة جمهورك قد قلوا ناطر ونحن ومبسوطين حفلة من أحد الحفلات رح تكون السنة.
1: مرسي فراس، مرسي، أهلا وسهلا فيكم اليوم.
0: خبريني كيف هيك مزبوط نحن مش ببيروت بس تحت عنوان أعياد بيروت، قدام محمسة شو انطباعك؟ بس قالوا لك رح تكوني السنة نجمة الافتتاح بعد ست ماجدة سنة الماضي، شو حسيتي وشو هيك كيف انطباعك؟
1: أكيد أنا كتير يعني مبسوطة وبتشرف، وخصوصي من بعد كل هالقصص يلي صارت، يعني كل هالحرب، كل هالخوف، كل هالخسارة. بيجي حفل مثل، أو إذا بدك مهرجان مثل مهرجان أعياد بيروت، ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس للترف، هي ترجع تذكرنا بإنسانيتنا، تذكرنا أنه منستاهل الحياة. والاستسلام بصديق الكبير اللي هو كاتب الكلمات وملحن الأغنية، وسليمان دميان يلي
0: اليوم عندهم تقصير بموضوع الغنية الوطنية نسبة للأرشيف الكبير اللي قدموه الفنانين اللي سبقوكم، فحلو أنه نجم شاب تكون فكر تغني غنية وطنية.
1: لا هيدا يعني واجباتنا، أقل شيء نقدم للبنان بصوتنا، هو رحنا بنحمله معنا وين ما كان، فأقل شيء بهيك ظروف أنه نقدم له أغنية، يعني هذا أقل شيء.
0: أو تشوف يارا الأيام؟
1: لحية حد شفتا؟
0: مش عبتعتب عليك عبدالك بالطيارة؟
1: حياتي لا تقبرني
0: هي
1: ليك، إذا ما كان عندها مدرسة أو بفرص أو شيء بتكون معي بالعادة. والشباب والصبايا الكورال بيطيروا العقل، الموسيقية، الشغل يلي مشغول ورا الحفل، الأكيب يلي عم بيحضر لهيدي الحفل كمان، يعني كل الناس يلي هن عم بيهتموا إذا بدك بإعداد كل شيء، وأمين أبياغي وكل الفريق، فكل شيء فيه بالحقيقة هو يعني إذا بدك بيوازي مفاجأة كتير كبيرة.
0: بس خليني أقولك أنه أنا طب بحكي مع نديم عبهني على بيونسي اليوم، قال لي بليز طمني على عبير كيف الحفلة، قال لي مقهور أنه ما قدرتكم معكم.
1: أنا كمان بس أنا
0: من قلبه كان عباله
1: ليك، أنا كتير انبسطت له بتعريف، يعني عادة واحد بهيك فيه يعني كمان أكيد.

0: بصوتها وبصوتها الحلو بأغنية الأجمل.
1: نحن منحبيك
2: إن شاء الله تضل على طول لفوق لفوق لفوق.
0: آمين.
2: شي خيالي بس تمتعنا الليلة نسينا كل شي بلبنان تاني.
3: أول مرة أنا بحضر لنا العبير نعم يعني أنا بسمع على الراديو وأكتر وبحضر حفلات على التلفزيون بس أكيد متوقع شي كتير حلو.
4: شو توجهها الرسالة؟
3: بقلها أنه منحبها كتير وبحسها أنا هي سيمبول للبنان.
5: أنا حب وجه تحية لعبير نعمة وإلا أنت أم كلثوم لبنان اسم الله عليك طلتك حضورك على المسرح بتعقدة.
6: متوقعين عبير نعمة تبيضها مثل العادة وتقدم شيء كتير حلو مثل ما تعودنا عليها العبير. بقلها أنه تضل على هيدا المستوى لأنه بفتكر أنه شوي شوي عم نفقد هيدا المستوى الفن اللي هي بتقدم.

0: شو بتحبوا تقولوا اليوم لكل الناس اللي بعدهم واثقين ببيروت وواثقين بلبنان وجايين يحضروا ويشجعوا مهرجانات اعياد بيروت؟
1: دولة الرئيس، مجرد نحن موجودين مع هالمواطنين الكرام، هالشبان والشابات اللي بيفتحوا القلب، هذا دليل انه الاعياد قائمه وبيروت بحياه دائمه ان شاء الله. والله يقطع الظروف لمستقبل افضل.
2: اكيد بدي اقول لك انه لبنان كلنا بنعرف مرق بكتير صعوبات، وكل مره بيطلع اقوى من افضل، اقوى من المره اللي كان فيها قبل. بتمنى انه هلا تكون هي اخر غيمه سوداء عم تمر علينا ونشوف ايام حلوه، واللي عم تشوفه اليوم رح بتضل تشوفه على طول، لانه في جيل جديد جاي مؤمن بلبنان، ونحن بدنا اياه يضل مؤمن بلبنان، وحتى لا يعرفوا انه اخر شيء ما قلنا الا بلدنا.
0: قد لبنان اليوم رغم كل الظروف الصعبه اللي قطع فيها وعم يمرق فيها، قادر بعده يستقطب ناس من برا وسواح يجوا لعنده؟
1: المأساة اللي مرق فيها البلد وإن شاء الله بيخرج منها انتصاراً لأرواح الشهداء ورجوع الأهالي وتحرير الأرض إن شاء الله، فكله بيتزامن وبيترافق سوا.
3: يعني أهمية هذا المهرجان أنه هو نادر بهذه الأيام الصعبة، ما حدا غيره نتجرأ أنه يعمل هيك نشاط كبير، وهذا نشاط تقليدي سنوي. حبيت السنة يكون معهم، تشجعهم وتشكرهم ووقف حدهم ونقول لهم إن شاء الله سنة الجاي بتكون الأوضاع أحلى وتكون وجهة بيروت البحرية مفتوحة، وبيعملوها بوجهة بيروت البحرية.
0: كيف خاصة هيدي السنة ما كنا ببيروت انتقل المهرجان لغير منطقة بقلب لبنان؟
3: أكيد، يعني لو انتقل المهرجان خارج بيروت بضل اسمه مهرجانات أعياد بيروت، بيروت وحدة، بيروت الصغرى، بيروت الكبرى. إن شاء الله سنة الجاي ما بيكون في ولا أي سبب يحول أن دون تنعمل خارج بيروت، ترجع بيروت لسابق عهد وتألق.
0: دي بتحب عبير نعمة جاية تحضرها؟
3: عبير نعمة بنت منطقتنا، بنت النورين، أنا ابن دوما يعني، وهي فنانة رأيي، أنا بحييها، وهي ذات مستقبل واعد يعني.

0: ألا من حس.
1: I love you so much.
2: I love you so much.
3: لازم نفتح ميرتش لعبير نعمة. أنا بشجع وفينا أنا أكون الفاوندر تبعها. وهيدا أول آيتم.
4: هيدا أول دعاية.
5: كان عند ناس
6: هيدا كفر.
7: هيدا شو جبتي لك بعلقت؟
6: ما بدي.
4: هذا بينحط على الميكروفون. Oh my God, that's
7: it's
4: so
7: customized.
4: Nice.
6: Yes.
4: Thank you so much. This is amazing.
7: قد حلوة هالصورة.
4: كثير حلوة أحلى مني. متعقد أنت رسمتيها؟
7: قد أخذت معك وقت؟
1: تقريبا صوب الساعتين. صوب الساعتين تقريبا.
4: واو.
7: دلنا على أغاني.
4: متعقد. شو موهوبة فظيعة.
1: ميرسي.
4: I love it. أكيد ححطها عندي. ححطها بالبيت يعني بالدار بالصالون.
8: انه يعني بتعقد عن جد بتجنن ما شو بدي اقول يعني انا بدي اصير مثل قلت لي ما احضر فيلم بس حضرته بس انه بدي غني مثلا تقولي لي بدي اصير مثلك
7: عن جد
8: اقل منها ان شاء الله اصير مثلها بحب لك شيء بحب كثير قصتنا كثير كثير كثير واعطيني امل انه بتعطيني امل عن جد عن جد انه انا اي لوك اب تو عن جد انه اسم الله عليه عن جد لا اسم الله
7: بدي تنبسط بس اسمع هيك حديث وانت الرول موديل لالهم
4: هيدا كل شيء محبة العالم محبتهم هي كل شيء أنا مين وشو بليهم أصلاً
7: من وين جاي؟
1: من جيرماني وأخيراً وصلت
7: شو بالأدية شو تقولي اليوم لعبير؟
1: بحبك كتير والصوت وال يعني أشعر بدني عن جد كتير كتير حبيت أول مرة بسمعك لايف بلا ما نحس
4: كتير حبيت
1: أكيد
9: أول شيء الفنانة عبير بتمثل لبنان صورة لبنان ونحن دايما منشجع ومنحفز على هيدا الفن جاي أنا من أهدن وهلأ راجع على أهدن تنسمع صوت العزب خلينا ياكي
1: عبير هي أمل بحد ذاته لقلبي وقوبة كتير هي كتير بتحب البارفان
4: أنا بعمل كولكشن بارفان فكل مرة ريتا بتجيب لي شيء
1: بحب كل مرة هيك جيب لها شيء مميز هي بموت فيها بحبها كتير عن جد أحلى حفلة حضرناها وما بينمل منا صراحة
10: I love you so much
1: ما في حكي خم
11: جبت لها فانكو بوب أنا بجمعهم هولي بس ما في وحدة عبير فعملت وحدة عبير
4: مع الغرة طيب كيف يعني مع الغرة وأنتوا قلتوا لي قصة
11: أنا ما قلت شيء
4: أنت ما كنت بدك قصة
11: فيك تمضي
4: هي بتذكرنا بالأيام السعيدة
12: من وين من العراق خصيصا إلك
4: اهلا وسهلا
12: تعالي وينك انت
13: ما شاء الله عليك جميله
4: في شيء اغنيه بتحبوا غنيها وما غنيتها
13: لا انا يعني وينك ودي تكرريه
4: في شيء اغنيه
12: لا والله كلنا نحب نغني

0: شو أكثر أغنية حبيتها؟
1: كل أغنية كل ولا من بعدك
2: بحبك وحياة الله كتير بحبك. عارفة أنت عم بتغني كنت كل شوي عم بقول لهم ليك صوت عن جد غير عن الكل كتير بحبك وحياة الله.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. هلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك لا
1: مالله
3: عم تكذب.
4: اجواء جميله.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي جاي.

0: رأيك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: بدها القد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها القد
1: عن جد ما بدها القد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: أنا بس أم لأوليده.
1: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى هذي تمارك.
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيه؟ أنا مأكدة إنه في وحدة.
2: قدام مرة قدام حمد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حبك

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
9: عم تكذب.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: كل سنة بسائب عيد ميلادي بكون بحتفل غير لبنان مصر. مش معقول سبحان الله كل سنة بكون عندي بتسائب شغل، غنية جديدة، استوديو، حفلة. هيدي الفترة دايما سبحان الله بتكون هيك فيها هيدي الفايبس.
1: ايه احلى رسالة جات لك مفاجأة السنة دي تقول لك سنة طيبة ما كنتيش متوقعها؟
0: لا كتير او مين كتير. لا يعني كتير في ناس ما توقعت. قلت بركة هيك انه انا صار لي كنت شوي فترة بما اني قلي مختفية شوي.
1: نسيش نيكول؟
0: لا مرسي، بس انه عارف لما تبقى مختفي عن السوشيال ميديا ممكن يقولوا مختفية، فلا بتلاقي فعلا في ناس تذكرتك فانبسطت.
1: أمنيتك إيه لبنان السنة دي مع عيد ميلادك كده؟ طبعاً كانت سنة صعبة جداً أو سنة
0: إذا منضلنا نقاوم، بس خلص الزيتات خلصوا.
1: السنة دي في لبنان احتفلتي بعيد ميلادك قبل ما تيجي تعملي الحفلة دي في القاهرة؟
0: احتفلت أنا وعائلتي وصديقتي كمان، هي حبت كمان أنه تكون عم تعمل لي هيدا النهار نقضيه سوا. تسلينا احتفلنا فيه على البحر ومع الأصدقاء ومصر حلو.
1: إيه أحلى عيد ميلاد فاكراه في لبنان من وين؟
0: الألبوم وبتتذكر؟ لا هو الأحلى عيد بالنسبة لألي كانت.
1: كنت بتحبي تورتة معينة؟
0: كنت بحب اللي هو الفورنوار اللي بيبقى الشوكلت مع الفروت.
1: أحلى هدية جات لك في عيد ميلادك في حياتك فاكرها؟ سواء من يوسف، سواء من يوسف طبعا أو من حد من أهلك أو من صحابك. هدية ما تنساهاش؟
0: لا كتير خطرة. لا في كتير هدية ما بنساها، في كتير أنه هلا بدنا نحكي أشياء سنوية ولا فاليوبل، بس أنه
1: مع الكاميرا هنختار ثلاثة هتوصيهم عليك السنة دي، تمام؟
0: اختار ثلاثة؟
1: أنا هختار لك ثلاثة. أوكي هتوصيهم.
2: انت كده عايزينها تسرق؟ انت عارف احنا كده نبقى ايه؟
3: نبقى ايه؟
2: حرامية.
3: دي مش سرقة، لما ناخد احتياجاتنا من المستغلين والمستغلات في المجتمع، أصحاب رؤوس الأموال، دي مش سرقة.
2: لما دي مش سرقة تبقى ايه؟ مزيكا مثلا؟
3: ده أنا بسميه إعادة استغلال اللي استغلوه.
1: هاني رمزي في أخبار إنه هيعمل غبي منه في اتنين.
0: ما نفسي. أنا يأمرني. يأمرني. لا أنا مش ردي مش ردي. تركع راحة أمرنا ردي. وقت ما بتحب تطلع ما بتحب. هي كمان هيك شوي بقصص الظهور شي سبيكي بيفكروا إنه أنا إنه عم أكل مامي وأوبن مايندد وبلا بلا، بس كل شيء له وقته.